وداني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. وداني من غير ما تسلم، وكفاية قلبي أنا مسلم. ده عينيا دموعها دموعها بتتكلم، ده عينيا دموعها دموعها.

0: يسعد لي هالمساء ابو الجوج.
1: مساء الخير ابو سمره، كيف الحال؟
0: شو الوضع؟
1: والله انهزينا.
0: والله انهزينا في وضع بيروت.
1: تعرف يعني القنبله وصلت لهون للاستوديو،
0: كلنا تاثرنا،
1: ما عرفناش نسوي حلقه، ما عرفناش نركب مجموعه اغاني
0: سابع.
1: خلينا نبدأ بفيروز، أغنية كتبها الأستاذ طلال حيدر، لحنها زياد رحباني. وحدون

0: بتسمعوا راديو الحارة؟
1: عم تسمعوا الراديو؟
2: عم تسمعوا راديو الحارة؟
3: تسمعوا راديو الحارة؟
4: تسمعوا راديو الحارة؟ تسمعوا راديو الحارة؟

0: صوت الحر
1: عم تسمعوا
2: راديو راديو الحارة راديو الحارة راديو الحارة
0: عم تسمعوا راديو الحارة
1: عم تسمعوا الراديو
2: عم تسمعوا راديو الحارة
3: عم تسمعوا راديو الحارة
4: راديو الحارة

0: radioalhara.net.
1: عم تسمعوا راديو الحارة.
2: عم تسمعوا الراديو.
0: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

زعلانين يلي مبسوطين. نتمنى للكل انه الست هذا يروقهم شوي. نتمنى للجميع سهرة جميلة على راديو الحارة عم تسمعوا يوست، ونتمنى للجميع سهرة جميلة.

سيس عطونا ثقة حرة ثقة حرة عليك فريمو عندك افينير تهبل سمسو سمسو عندك افينير تهبل عطونا ثقة حرة على سمسو تلفون قول قول اميرو كبارك ضروري دخلاني

0: ارجع ارجع ارجع ارجع ارجع ديرها لهضوط يا زبينه وعاودها من الاول كاع.
1: حصريا على السودانيه والنبيين.